0: باسم الأب والأبن ويلي بينكر.
1: Au nom du Père, du Fils et de ceux qui le renient. Un ange passe.
0: باسم الأب والأبن.